بسم الله الرحمن الرحيم دقيسيا شقاياها قيمها لو قاياها قيمها لو كان واتريسيا عودكا أفكا سوماليكا وحن تقريبا سنسان موجود الاركيدية ستيد بقول كونتن إيشان AM سيبادك لشبكة الانترنت 3cr.org.au /somali هبين كستو أو تلادة أها سديدي بركة إلا سقالك إيا بركة برغرام حسالة يديها نعاوها دولة لهذا نيجي الليبان أونو إذن لو ذاقي نوحي وررك نعاهي كأسبوع قبلك إيا وحي قود هامبا ودنك دورشادي قبلك فيكتوريا إيا سودو بالأريمة هاس يعني إذن لو ذاقي نفكرة دنضا دقيسي وعن